0: بی تنو دست خوش بو و دیداری و برهف کرنا اوی برنامه جه خدا
1: کنان خیر بی شیخ عزیز صدا عزیز بابت هم بیجین پاراستن و ستاره کرنا خلکی افریکا یعنی رب العالمین گلک پیام تهید قرآن پیروز دا وكيد بيشت يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن
0: مالا
1: أبا يقول بوردران رب العالمين في شبه يوم جهين تخلكي
0: مالا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أف بابتة شك قمان قلا قلاك آلوز ورب العالمين عز وجل قلاك یه امید جدای نپاش و پیغمبر علیه صلات و سلام هر افچنده پیامایی بویه که مروف نه بری احداثا نکه بیتن گلک جارا تشتک بوتا گومان جی چی بیتن هندک جارا سبحان الله یعنی تشت تصادف چید بیتن تو احتمالا تو دی تشتکی بینی تو دی هزر که اوه ایکیش کر بتا دا کری بونمونه گلک جا ورید دتن چید بیتن اوی مرووی دی اصلاوی اگر آگشتنینه نزانیتن اوه تشتک بود تصادف چی بوسا نا چی بیتن تو بیجی اوی مروویش کر بیت من دا اوه کر یان مرووی که تو ببینی خلط یک کر تو همه بیجی اوه همه کشو بو همه عشول و کسب و کارت وی مرووی اوه نه بلکی همه توش خلط یکی بو جاره که او تا صدفتن تا دیت اف مرووی هنه آن چید بیتن جی گلی جاوه گاوه ام هما نبس ده بینین که مروفه که خلط یک کر و ده دان پیدان پیکن یعنی و ده بلاوه کن بلکه گلی جرا هما هزرامه بو خرابیا هندک مروفه چیدش نویانه کشتشتکی و اوجی گلی که خطره لوا خود تعالی بری کو فعله چه گوتا ما گوتی اجتنبو کثیرا من الظن ظن یعنی بس کو شکه ظن يعني شكت وشكش ايكي ببي اجتنبوا كثيرا قلق خجيب دنا باش ان بعض الظن اثم هنديك هندك شكن دي بوتا بتا اجاري قلنه اختي تو خرابي هزرا خرابش ايكي بكيو ودي كراهية تاوي نفيانا ويكفتا دليتا داو شير بيتن تول قلق جهاب جيب خده هما عقل مش في مروفي نابريد هما اس اوي مروفي نابين مروفاكي جامر بلكي او بقو برو فاجيوه چند مروفاكي جامر بيتن بجا خده يدفتن نشامه بدتن في درسه بشتا ما قلق اجتنبو كثيرا يعني قلق خجب دانا باش ش اوي تشتي يتشك سرهين يتقومان سرهي بو داهن توشي قلنه نبن چونك الله اعلم قلق جارا اف مروفت هنه خلقه مش کسو کارت ما براو خش کد ما خود بنا هلاک سببی اوازانت خراب اوان گمانه
1: بل شده خودش ترازو بیتن بینارت می سوشالی هنجی قلب خیراتن كاك دلوفون هلكي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خدش رازي بيتن كاك جعفر شرفاني سباز بوتا وبينالوتا كل سانزاخ وخدش تجي رازي بيتن قلب قلن سر جواتن شيخي عزيز قل جارا كتا قوتي دنگو باسك بلافابو اف دنگو باسا يبلافابوني شر مزوريات دهي رب العالمين بشتيا أيها الذين إن الذين عفوا رب العالمين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة
0: في الذين آمنوا
1: رب العالمين في تشبيش ده يخلك أبي حسكت تشت كريت بلافك سيدا خوشتك
0: أما آيات واضحة رب العالمين بجتا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة
1: يعني سيدا قوتي الدنيا وأخرى تش
0: بلى في الدنيا والآخرة آيات يا صريحة والله يعلم وأنتم لا تعلمون أو إنسانت نوكو خرابية بلافت كان هم قلت جراوسط تدقينا كان إنسانك خرابية بلافت بكتن دي عذابك دجوار بويها بيدلنك خده تعالى نخير يا فبري وكاتي حجيكرنا خرابية حسكرنا بلافبونا خرابية نقوتي الذين يفعلون كذا وكذا قلت إن الذين يحبون يعني بس حست كان كو فاحشة وجه فاحشة هما هر نوعك خرابية بيتن بلافة بيتن ناف خلقي دا ناف أمة محمد دا صلى الله عليه وسلم روفة خدان إيمان بس أفا حزاوية السر كو وقت خلقك تدبيني خلقك بأخلاق بو خلقك بستار بو

0: خلقه كي فضا حتى ويراب وهر خراب يكا هبيت وكي قلق تشت ماني بقى بأميد بيني بشافت خو قلق تشت جوانا نابو انتناف كومال جهيمة دا كومال جهيمة كومال جهي كي باقج وبجين بو قلق السرشول كر اف خراب يد بقى بهين كتنا تناف دا طبعا افت سرشول كرين وافت حس كرين وافت هم ميدي كبنا بروي آيات بيروز يا قرآن لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة يعني هو برا بش صريحة إلا جاءونا بتن أبي رب العالمين حزوي السر بيتن وتوبة بكتم زفري تبال خد تعالى داش في قلنا هي خلاص ببيتن
1: كيرا سبوز بس هذا عزيز أبي يجي هند راد جيدن كو أبي تو بحسكن خرابي خراب كواري بتبال فاكرن رب العالمين دي والدنيا شن مزاكت بري بتاخرتي أبا مصيبتك كو خد مهمة صاركتن
0: اللهم آمين
1: سيدا خوش تبي پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیشتر من ستر مسلمان ستره الله
0: یوم القیامه مل
1: ابا چند جا گرینگ ام خلکی پاریز سیدا خ عزیز که مکواسیت خلکی گلکن خلک خلات بن کم نه خلاتی سیدا خوش بی شوش و کس نی نجی نکه بت شوش ابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوچ گفت نگوت
0: من ما حدیث دیت هن ید بری به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام یت شیار گرین یگوت یما کل بنی آدم خطا هم بی مروف أبي بشر بيتمروف بيتن ده خلات بيتن نينا بشرك سري عردي خلتنا بيتن يعني خد تعالى پیغمبر يت ستارة كرين هكذا كونات خلات كده اختي بحسي يوسف يتكت عليه السلام وهمت به وهم بها يعني هنتا هكذا تبشيتنا في كيراتيا تفسيري دا يعني جلا جلا عجائبا يعني أبني يوسف جي عليه السلام كاچوا دلي زليخاي چوي بو وكرياري يوسف جي مروف عليه السلام أبي جي غريزيت هين أو جي حست كتن مثلا إشباع حاجات تخوب غريزيت خوب كتن لولا چوا چد بجد لولا الرأى برهانا ربه يعني همي مروف حاز يالسر هي رغبت تخوب تير بكتن انسان اگه ده آوه و خود تینیه لو آوه بد خود اگه تو تینی نبی تو آوه ناگرگی مانه خارنه اگه تو برسی نبی تو خارنه ناگری الجنسی هر تشتی که اوسی یعنی همی حاجتت انسانی خود تعالی اوسایت چه کرین ریکو پیکرین فا ده چلی ایتن ما دو مروفت هین ایکی هی ده خارنه ده برسی بیتن دو مروفن هر دو ده برسی بن ایک خورا گرترش ایکی ایک ده خو گریتن لتحمل أبر ساخوكت كواب أخلاقي بسرمانت أوائل بو حتى في قافجي أبد خود تعالى ستارة كرين خود مهمية ستارة كت بفيرانجي بونا بلا أزي برسيبم أستوشي حرامي نب أبا عقيدة أبرو في بسرمان أبا يبيرو بارتي أبانا چوكت زاني تن ربك ما زنة هاي سزايل بشت أما إكي دي چهد بيتن شوي أوجي بسرمان بتو خو حتى حد أكي ستارة جي كتن بس چهد بيتن نشيتا نفساخو يعني هن يبقى قواتنا بتوكي مروف ايكي دي تشيتن تشتكي بحرامي جيب داز بكافيتن دي خوتن وانا ما افهرد مروف افجورت مروفايت هين بجا كل بني آدم خطا اهمي مروف تكبنات خلاتي دا. دي من تلويري بجا فيتن ام بزانين وقتي خلاتي هاتا كرن چبيتن ما ريكي كهيد بجني اسلام خود تعالى ابو ماداناي و پیغمبرك ابو مفرکری صلی الله علیه و سلم و کتابك ابو مفرکری قرآن کچوا ام گل جرات بجیم ونمون حاشای اخفنا خود تعالی و مازنات یا خود و سال و خطت و ید برزو بلند بس بو نمونه بو پیش جاوت مکانه چوا تو مرو وکی تا ده چی شریکه که تشتکی کری ده کتلو که کت گلده تفتا شولوی اوه یه هنده هیواده هنده فلان گهورینه ته دا که ای اوه مده و هنده یه او سات اتب کار اینان همی قرآن منهج جیانامه همی تشتید بمرون و آشکره کرین زیده باری گوتنت پیروزت پیغمبری صلی الله علیه و سلم بجاد ویتن ام بزانین ورده چوا تعاملت گل احداثا کین چوا ام مروه کی ستاره کین پیغمبری گوت اما صلی الله علیه و سلم من ستر مؤمنا ستره الله یوم القیامه بو چی؟ یعنی اگر تدفت تو به ستاره کرن قیامته کی هیر نویتن بیت ستاره کرن قیامته و جه بسیاره یمانه مهمیاد ویت مهمی بین ستاره کرن از گل اجاد بجم هگر رب العالمین عز و جل پردا ستره خود سرملا دتن مهمیاد الجه

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه في جماري بكان 0705 بصادو بيستو بنت 47 74

فيستي نبخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات هلبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبراند نايوب صدف بو سخلم يولشتا و خواكو كيل دي سردنا پیشانگیت مبکن الهولی ری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

فيستي نبخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنن ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بش بيرامنا چي صدف سلي بش يطيبتا بوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بوسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوكي والله أفري صدر دمي بابا تهتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات أفري صدر

0: Kristina bohçaya, öhöp! Boş, derin mobilyatet bohçaya etheyn. Deheril veri destekevi. Eveş layki ve veca aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantajda. Hama dekorat çınne. Dekoratın nafmalı dresing room o hemiji defhazu huziyente. Aha, kada sadaf silip jbiramına çi? Sadaf silip jiyatelbete duşako ve duşako balif. Jbrandın nayaven sadaf. Bu sakhlem yöleşete o khaweko kil. Deve cabın ve. سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي
1: والله اكبر حتى 5 لتر بويب دوبس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبس 5 لتر فكاو سحكا بنا قبا غيوه جوبا دس بإنانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليونة كوبين سات هزار دينار ججنا قازانج دقال بيرسي سفن اب يوني موهيتو بليمو نعناع غاز زيتر طعم وكسر سر هنا سفن اب دتفاجيني
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماريه بكان 0505 225 47 74

قال مي دي ورا بري خوب دي تو دي هاو بي تا باخري دي والي مي ابرو سنج كي هاو بي تو شو ترا دي شي لالي مي ابرو چي جا چوتا تي لو تا جي مي سي دي مي جيمري مي دو تا نا جوال کولا لي مي ابرو بار نا مي هان تا داري کو تا ني اي حيره نو وسر تا داري تو خاني اي اي دي مري تا نا فو خاب ني مي سي دي مي جيمري مو تا مو اي اي ني هو جي مي بري سري بي هاتا بي ني تو چ سب ورا شو دي مي جي بي ني بو خو بي جي نا ورا ني تو دا سلي جي هاي کو هاي دي

وجل رعبي عيني تركي خبر بالاسماني هرك فضان وبحري عيني توامكو تجدي رسال زوزانا اوزو زينب اوزو زانا او جوني نبش دوكور لو جدا دلم لكنا بكيت وسيرانا هيلا ميل وحيلا ميل هيلا ميل هيلا ميل هيلا مشكلو اه يا جزول عالبيدي سريكي ناسر كريم

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا.
1: جراديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: تستنى بوخچايا اوهب باش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري تستكفي اڤش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني او افانتشتا حمو ديكورات چنا ديكورات النافمالي ودريسينغ روم وهميج ديفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جياتاي بتا بوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوب صدف بوسخلم يولا شتا وخواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

بابيت وضمك دعيتونا قرم دستي كسيت من وام لنا واقرا او لا قلب كسي شي ترا هيتش مالي مني ترتو بمك.

0: مولاكو سبيندور يويا بس مالي. أبقى قديم ورا التوجيكو
1: توجيكو
0: قديم ورا التوجيكو
1: مالي
0: بس أو خو سبيندورينا قديم التوجيكو أو يبويا مديري مدرسة ما أبا شم بمتا بيس صلاة مديري مدرسة ما بو ورمزي جي هل يتوجيكيا
1: مالي.
0: أو جي هل معلمي مدرسة ما يعني.
1: جون كسان نافدار يتقند التوجيكو كينا
0: ويكي كان يسيد يوم
1: اما اما نوكا وبري وحتى نوكا جي او كاس النافدار يتقندي هوا قندي طوجيكا خودي
0: سيد يا ويجا موني هل يكي بيلو يسيكي او بخو بنا مول بل بنا مول نافدار يعني نوكا تو هندي بيجي حسين اون ابو علي كاس منون يصي فيتو بيجي
1: ابو علي طوجيكا
0: نا حسين كري علي فاتحوي بوش علي فتحوي علي فتحوي بو بيلي مول بو كشتن دو بيلي مول بو خدون كي
1: آر ويري بوش يعني بري مروف تان نياسي آفرتا
0: او بو مسألة او بو مسألة بو بي مروف يوتيا كشتن دي كو مروف بيتا بو بو بيتا
1: دي
0: يعني چي جارا كسا يك بي خدون نو بيتا بي اتبنا بيتا بي بو بيتا إل دي كاكا حاضر بيتا نو بيتا
1: جان جان امد نوبره کی ورگرین و امد هند کمیته خینی نوکه و د نوبره کی ورگرین د درګه هټ پیوندو جری نه وکری دالیا ال سلیوانه ی حواله سوشل میډیا ګالکس پاس بوته تلوین سپینداری سپاس بوته ربیع محمد سربس ریکانی رونا کاروان جهان دوسکی کوردستان زاخو ما مست سربس ریکانی سپاس همی حوالات که این جهان کمیته تم ده به بحث خواندنی کی رو کتابخانه کی ګالکس پاس بوته ربیع ما بحث گنده تاجیکا گورستان ده بحث گورستان جیکن انشاءالله سپاس یا هوا هم یاد کن هم ده ناف برای که ورگیری که که برای مدر درگیه هیت پیوندی ها هیدی نوکری هر حوالا که دوید گل مبجدار بید ده درگیه هیت پیوندی ها هیدی نوکری شم رکاوان هر دو جمارت گل مبجدار بن 0751-401-97-42 ایلا دیجی 0751-401-97-43

وكيفرو ديرو كده الحفتي هيبا حفت صلاة هزار ونحصد بستو سيم بدس فيش خريا لنيني كومورا كردستان الصور هذا دا مزراندن اف كومورا ها لأكاتيا سوفياتيا جاران هذا دا مزراندن الحفتي حفت صلاة هزار ونحصد بستو سي هلوشاندنا اوه دولتا كردي بو وكشلاي شيخ محمود حفيد هدويا راقهاندن و جلای دا سالات شایدی و با مجگاری بریتانیا دولت کردیا شیخ محمود حفید ها دا حلوشاندن.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماريه بكان 0 حفصادو بينجي بصادو بيستو بينت 47 حفتي وشار